0: مدثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn,
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify,
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify,
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun,
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain,
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord be patient,
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish,
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهد له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: والعصر
1: By the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss

0: أتاك حديث الغاشية
1: Hath there come unto thee tidings of the overwhelming

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.